شوف الله يخليك إذا ما تيجي ما تسألني إذا ما تيجي تصور شوف تكسر مهندس ما جاء كنا كنا قدرشين اسمه شو موريتانيا ويجي معاهم بشتغل زين رادع كل واحد.